0: صوت الشباب الأولى
1: ما قال لي وقلت له وما اللي وملت له
2: يا ريت صارت كيان ساينا سيرت ساينا

0: صوت الشباب الأولى
1: Your number one radio.
2: Sis lavucha shatken.
0: Saut shabab al-ula.

0: صوت الشباب الاولى
1: ميسير ك
0: صوت الشباب الاولى صوت الشباب الاولى